0: أروح هيا هيا هيكو وعوة تيوكاو كاو تاكوبوك هيا هيكو وعوة تيوكاو كاو تاكوبوك كاي هنغا وعوة كاي ماتي وعوة كاي تاكو توتونو وعوة ها أني كي تباتاي أيرا نيمي ماوري روا e fai manai tō tū ki te fai kōrero.
1: Korohi pō, korohi au. Tēnei au, te noho nei te mahau o tōku whare. Te kimi nei, te rapu nei, te hahau nei aku whakaaro. Kia kitea he kōrero, hei whakatau atu i a koutou. Tēnā ke tīki nā ke e au, i te puna kōrero o ngā tūpuna. Hei whakamānawa māku i ā koutou, e ngā kai